0: حسين، حسين، طرقه وانغشي. نهاكي تموين كري لابلي خليفة يجتا بيت تورغي أشي نترا. آيو
1: هي آجت كي ہوئي سيم سارو لان كي دم
0: لان
1: عيب نمد نخلائي پائخت حل لگا لان دا حات پنی هاي نا مسلمان پن مقت نم تھا تون نبا پورا توريل كي سنگ بثنگ دونا عيب ساون نبا سيم سارو اين خن بيري بدي ننگي لنزگ دبا نپاپ ادو كي دمك
0: باپ
1: عيب مائي كي دگي يجت امدي حيدر بو تھادوك لبني نهاكي ماي كي دكي شو ثادوك شرك لو
0: لانمي سا حسين كي لانمي أما كي دمت أي كي لانمي ترا ترا تنگ دبني هاي نيبان دسا حسين جلاني اني جن حق ترى لاني كيا سوري نكوي لوي نحنن كي هاي ببراو
2: اني سا ونال ببراو اينا خبوشنم واي كي مري لكي فلق فلق نكوي سلو
0: بولو كوي سلو عدري عدري
2: عدري عدري
0: كم دو هاي حسين حجكتي حجكتي لحاكي مي كيا لجن بجان
1: جيات كي ماي كي دي ياو ربن مسلمان لانمي پر نماغ نخوئي كي نرق تغي احل بيت چمونو سيبا کنا کنا ياو ربن آخرت تا نخوئي كي دمقت صفات توبين نبا اي نئي دهو دهائي جگني کنا کن با ياو ربن اي كي دمق لان تنگ نبا تورك لو
3: يا حسين أي أمدي أي جيسا سينغلويننا أي جي إتوم إن بالامي بنامك أدوم جي دمك تلايزره
0: هوربين
3: أي خوي بالان جن لنا بحكم تنا بيرو
0: هوربين يجي ثاي بنامك خرام جج نهات نبتوك خوي بالامي ما يا أمدي غلويننا كذا كشيد هنجلاو نت ربدي نت خوي بالان توم نهات كده
3: إيزيان ممن دگی مسلمان ہوئے وے یزید کے ہوئے
0: اچھا اچھا
3: اے کوئی شہید او انہاں بگی دمک فرق لبنے یو تھک پا اوک تب سنگل ہوئی نبا نبنو یزید کی دمک شیبگا محمد کی مسون پا حسین کی دمک شیبگا ماننی کھنبرا
0: نن مکنا ہو
3: اے کوئی بسو ہاتھ چاو اے کوئی نسو نم لیو مکھائی ہاتھ دوک کرے اے گلانی شاہ ياب كلامي سنغو نعم لما ما خي حقلم لغا سيد اوي جاكرا
0: كم دوي كم دوي هو
4: نها كلامي تم لما قلوي لنا
0: اري ام بدنا طواي ادم هون دوا
1: أي جلهم هوري بكون لويشا، أوجكتي أيها لال سانغ لقي.
5: يا إمام، أي كائن كون سيد أي بهاي بساي، الله إمام ده كاي كاي جين.
6: تشا جان، إي بهاي بعو إمام حسن نا، أي كي بام بوم ده جنتو هنا بنبيرم بشير إيري بسي ينبيو. إي باغي كاسيم، كربلا أي لان فم ده نانغي سسا هويشين كي مانغ ثا دونا ناقشلو. يا تنگ سنگا گن بیرو ای بولان چنگ نبیا تنگ پی بیرو
1: تو انگی قاسم
6: چچا جان
1: ادھو مان با ادھو بو ننگ لگ پدا ننگ بو ینگ لگا پین جری بن
6: چچا
1: ننگ بو حان لان چنگ ہن بہائی بسے ادھو گی ممانگ دائی اکائی رو گن
6: چچا جان نچا بلت نبی گنو ای پا گیا تنگا ننبا می کب کرد اوئی رو بسو چچا دگی حان سید اوئن بیو
1: ای پا گی نونگ سی با نن ميادر بدي جنتا بايشا ونرسيكو
6: جسا
1: تاو كوفاغي لانمي بومنما
0: كنانونا
1: ارا ليجدر بنوبي انان سينبو مرو بومي گلينوي شكتا متكت كانتكت نو بلم ليگوم ايرك اما فاو بيتكتنا اوت نيري بشي نكوي سي اسلام د ليري برا نترغا ثادو خبر هاي بدو خنجو
0: وانان هي بانان ꯅꯪꯁꯨ ꯁꯍꯤꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ?
1: ꯃꯥꯅꯤ, ꯁꯍꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯟꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯍꯜꯂꯨ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯨꯝꯅ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ꯫
0: ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯣꯅꯦ? ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯁꯥꯔ, ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯀꯣꯛ ꯀꯛꯊꯠꯂꯣ꯫
6: ꯆꯥꯆꯥꯟ, ꯆꯥꯆꯥꯟ, ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ, ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ ꯆꯥꯆꯥꯟ, ꯌꯦꯛꯅꯕꯕꯨ ꯇꯨꯝꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯀꯦ ꯆꯥꯆꯥ꯫
1: ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅꯣ ꯏꯄꯥꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯣ?
6: ꯆꯥꯆꯥꯟ, ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯆꯥꯆꯥꯟ,
1: ꯏꯄꯥꯅ ꯀꯣꯟꯒꯦ ꯂꯥꯎ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ
6: ꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯩꯇꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯌꯥꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯂꯩꯇꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯞꯄꯨ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯀꯥꯁꯤ ꯃꯨ
1: ꯆꯥꯆꯥꯆꯥꯟ, ꯑꯩ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ
6: ꯀꯥꯁꯤꯝ
1: ꯀꯥꯁꯤꯝ
6: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯆꯪꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯄꯜ ꯂꯛꯁꯨꯔꯦ, ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯆꯪꯉ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯍꯅꯝꯗ ꯊꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ,
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯍꯥꯜꯂꯒꯦ,
3: ꯌꯥꯆꯤꯠꯀꯤ ꯍꯨꯔꯣꯏꯁꯥ ꯇꯨꯝꯅ ꯍꯥꯜꯂꯒꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯨ
0: ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯁꯥꯔ? ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝꯂꯦ? ꯅꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝꯅ ꯍꯥꯟꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ?
3: ꯔꯁꯨꯜꯒꯤ ꯏ ꯈꯧꯔꯥꯡ ꯃꯁꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯎ, ꯖꯍꯅꯝꯗ ꯊꯥꯕꯤꯒꯦ
1: ꯏꯕꯨꯅꯦ ꯖꯤꯌꯥꯔ,
3: ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯣꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯨꯏ, ꯑꯩꯒ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯁꯤꯜꯂꯥꯎ, ꯅꯉꯛ ꯇꯨꯀꯛꯂꯒ ꯖꯍꯅꯝꯒꯤ ꯃꯩꯀꯣꯟꯗ ꯏ ꯆꯠꯈꯤꯒꯦ
0: ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯁꯥꯔ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ? ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯇꯨꯝꯕ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ, ꯊꯨꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣ꯫